صافي صافي صافي يلا غير سكت. انا تنوعت كنقول ربما يحيد اش لك. يلا غير سكت.